0: اللي يبتي تندقلك وهذا دا كوين إلي نقرأ ما ندقه my love queen. These are the days of our lives. فوق بيز 100.2 الليربا وارلوف سنارو نحسب هينا at this point تعف لي اتنملو لوبا اتنملو اتيلة دربا كمينا لي كمينا جو فيه فوق بيز 100.2 النساء سونا حفنا ليام اللوبا when they play we pay يبقى هل يك فورس انستيجني دي اللوبا يورت نرجع فكرك نقطة التالي بش انت تدخل بشانس تربح هنيلك دلوقت يبقى مك
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Weekends are meant to be savoured with a relaxing lion, a chill by the pool, and some quality food with loved ones.
2: But this is real life. So if you've had a less than ideal weekend, stuck in traffic, stuck at the soft play with the kids, or just lost your car keys at the beach, tell us about it. In return-

Madam and Stereophonics, Handbags and Glad Rags فوق Bay Easy 100.2 فين دقو لقوى موزيكا تزمينيات ونشتقن فكرك اللي نقرأ من سميه ينيل لنانو تا راديو Albert Gardes فوق الهومران كل يوم يكون مياك من الاربة طوار في سنار سبطة فلاشي زوم لكمبانية كيف جي لورا ورا جورنا تشوال وكل نار تجمع يعمل Free Film Friday so يكتيت فيرا ساتش وازمين فيزياتي كلها كابتي تهرج برا pero Ek, tiħu zewġ cinema tickets bxejnek għalli ma film li trip għalli saħreċ ta' mawane tijdu vera tajjeb. So kollok tufri tickets bxejn, bid-drinks u popcorn mux tajjeb. Xie tittamel biex u tħofi ċans li tirbaħ, mela kull ġimma, Albert, waqt ix-show tiegħu ħa jiddeskrivi film partikolari fi tliet tikliem. Inti tittiprova daqta li ma film qiegħed jirreferi u tibgħat l-isem ta' dak il-film flimkien ma' ismek u njomok u l-email address tiegħek fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102. McFadden and Whitehead.